ريفه ودوحه، ريفه ودوحه. من اشعار سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد ال نهيان. الحان وليد الشامي، غنى من يحيى حمد.

شريفة ودوحة من أشعار سمو الشيخ الدكتور حجاج بن سلطان بن زايد آل نهيان. الحان وليد الشامي.

يوم التطم موج بحر القاف وحنيت راس القلم من كبر قدرة الكتابة من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد ما تشابه يوم التطم موج بحر القاف وحنيت راس القلم من كبر قدرة الكتابة من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد ما تشابه ما يتعب الشاعر إلا فكرة البيت اللي تسجل حضورها في غيابه يا قلب يا قلب يلي لك تناهيت صبرك على الوقت لو يعظم مصابه صاحبك لو ما تحسب حسابه أخطيت صاحبك حتى الزمن يحسب حسابه سميت حمدان سميت حمدان من صغري وسميت فزاع والاسم هذا بالنيابة وبأي اسم من الأسماء ناديت والله يا قلب ما فيها غرابة فزاع من فوق ظنك يوم ظنيت والفذ حمدان سمحلك جنابه ومن يحسب اني من الدنيا معانيت عانيت لكن عانيت بصلابة عطشان وانشفت ماء الأرض عفيت متعود اشرب من مزونة السحابة وامكانها بالتحدي ما تحديت غير الذي يكسب المجد بشبابه والحكمة اللي تراودني لحسيت أن الأمل خيمت فوقها كآبة من شجرة أقدر أسوي 1000 كبريت وأحرق بكبريت واحد 1000 غابة.

ريفة ودوحة من أشعار سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. الحان وليد الشام. غنى ميحة حمد.